رنمح نمنح ولي عني بأني مي رنح النار رنح نني مركز حن مطف زمت وامك ودي امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى الزماء الى موري سيدي مركي لدي كبري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي لدي